شفتي كتير يا رمي سنتي يري بيلي لويلي مراي يبو نولو تاتي مناتي تاتا كسرنا لي يو اف ام انشول ويث يو كسرنا لكولا 89.8 بلاك كارنتي ميرو سيدي ميرو كيلو مما خوبة دانكو